التسويق هادي بدون هادي سموسوس ميكسر راحي وقر جوبيس اموشنيك تعويق اسمنا ضيحة الكرموس اسر صغرا في ميس نام ولاش يغدير نادي الخيق.